وغيش وريح كان ذا شو تخدمه أبري روي دوني ثمزل تتشيش تقاني فسروح أدو غالن يمدوك اسمي ساعتي بومبوني.

ماك واسمي تنزرع شت تقول أبضت سعوص وش مضي سميس ذي قوليك ولنيني كامزلو ذيك ربو السن في سكوليف عرايك توراثي السيف تسكرو ضيابو هال تجاكي وتنطقشيشت ورك عاش راي